la blom blom. وعلى البنكول عراني ايه وجري في ميت سيتي لو 8 دو بيك اون بي جامي غاني افيك لو 8 دو بيك اي ما فينا في لو بانكي.